بكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعة راديو بلاو، نقدم لكم أخبارنا المحلية من مدينة لايبزيغ. ونبدأ بحسب وكالة الأنباء الألمانية، يشهد منسوب مياه نهر الإلبا ارتفاعا ملحوظا مجددا بعد انخفاضه إلى مستويات قياسية وتاريخية. وتشير بيانات الإدارة الفيدرالية للممرات المائية والشحن إلى ارتفاع منسوب المياه في ولايتي ساكسونيا وساكسونيا إنهالت بمقدار يتراوح بين 17 و 25 سنتيمترا في بعض المناطق منذ يوم الجمعة. ومع ذلك لا تزال هذه المستويات ضمن نطاق متوسط انخفاض منسوب المياه. وقد سجل أعلى منسوب للمياه على الإطلاق في نهر الإلبا بالقرب من مدينة دريسدن، حيث بلغ 940 سنتيمترا في 17 من أغسطس عام 2002. يوم الثلاثاء الموافق للأول من سبتمبر تستضيف مكتبة روتور بوكس في شارع كولونادن شتغاسي أمسية قراءة مع مؤلفي كتاب المقاومة هي الحب، وهو كتاب يتناول التجارب اليومية للحركة الفلسطينية. يحتوي كتاب المقاومة هي الحب على قصص قصيرة ومقالات وتقارير وقصائد تروي تجربة مشاهدة الإبادة الجماعية عن كثب ومقاومتها. تتجلى في النصوص والتجارب مشاعر الحزن واليأس والغضب والكراهية والأمل والحنان والحب. الأماكن محدودة، لذا يرجى التسجيل عبر البريد الإلكتروني books@rotorbooks.de. الموعد الأول من سبتمبر الساعة 7:30 مساء، والعنوان هو روتر بوكس كولونادن شتغاسي 57. الدخول بتبرع لمن يرغب.

أهلا بكم مستمعينا عبر أثير راديو بلاو في حلقة جديدة من برنامج الأرض في تغير، البرنامج من إعداد شهين علي، وسأرافقكم في تقديم النسخة العربية أنا سيمر علي. مساء الخير. نخصص حلقة اليوم لموضوع تصدر عناوين الأخبار بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، وهو الفيضانات في أوروبا. لماذا أصبحت هذه الفيضانات أكثر تكراراً، وما أوجه الاختلاف بينها من منطقة إلى أخرى، والأهم من ذلك ما الذي يمكننا فعله لحماية أنفسنا والحد من آثار هذه الفيضانات؟ مستمعينا، هل خطر لكم أن تتساءلوا لماذا نشاهد في أوروبا عاما بعد عام المزيد من الصور لشوارع غمرتها المياه ومنازل دمرتها الفيضانات؟ يتفق العلماء على أن التغير المناخي يلعب دورا رئيسيا في هذه الظاهرة، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يجعل الأمطار الغزيرة أكثر شدة وتكرارا. ولكن كيف تنشأ الفيضانات في الأساس، وما الذي يحول هطول الأمطار إلى كارثة حقيقية؟ النوع الأول من الفيضانات وهو الفيضانات المفاجئة، أو ما يعرف بالفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة. تحدث هذه الفيضانات عندما تهطل كميات هائلة من الأمطار خلال ساعات قليلة على مساحة محدودة. تخيلوا سحابة ممطرة تفرغ كميات كبيرة من المياه فوق مدينة مليئة بالشوارع المعبدة والأسطح الخرسانية. في هذه الحالة لا تجد المياه طريقا للتسرب إلى التربة، وتعجز شبكات الصرف الصحي عن استيعابها، وخلال وقت قصير تغمر المياه الأقبية والشوارع. أما النوع الثاني فهو فيضانات الأنهار، وتنشأ هذه الفيضانات نتيجة هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة، أو بسبب ذوبان الثلوج، مما يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من المياه إلى الأنهار، ويرتفع منسوب المياه تدريجياً وبشكل مستمر حتى تفيض الأنهار خارج ضفافها. من أشهر الأمثلة على ذلك فيضان نهر الإلبة عام 2002، وفيضانات نهر الدانوب عام 2013، والتي شلت الحياة في مناطق واسعة لعدة أيام. الفيضانات الساحلية، أو ما يعرف بعواصف المد البحري، وتحدث عندما تدفع الرياح القوية المصحوبة بانخفاض الضغط الجوي مياه البحر باتجاه السواحل، وإذا تزامن ذلك مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار فقد تكون النتائج مدمرة للغاية، كما حدث في فيضان الساحل في شمال ألمانيا عام 1962.

أيضا الفيضانات المركبة والتي تنجم عن اجتماع عدة عوامل في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، قد يتزامن ارتفاع منسوب أحد الأنهار مع عاصفة بحرية، أو تكون التربة مشبعة بالمياه ثم تتعرض لهطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى تضاعف حجم الأضرار بشكل كبير. إذن القاعدة بسيطة، كلما كانت الأمطار أشد غزارة، كلما قلت قدرة التربة على امتصاص المياه وازداد خطر حدوث الفيضانات. لذلك تلعب عوامل مثل رطوبة التربة، طبيعة استخدام الأراضي، والظروف الجوية دورا حاسما في تحديد حجم الخطر. فعندما تكون التربة مشبعة بالمياه مسبقا، كما حدث في إيطاليا خلال مايو 2023، فإن هطول أمطار غزيرة إضافية قد يكون كافيا لحدوث فيضانات شديدة ومدمرة.

فيضان نهر الإلبي عام 2002، فيضانات نهر الدانوب عام 2013، والكارثة الأكثر تأثيراً كانت في وادي آهر عام 2021، حيث دمرت بلدات بأكملها وخسر كثير من الناس منازلهم، بل وفقد بعضهم أفراداً من عائلاتهم. جاء صيف 2023، شهدت أوروبا مستويات مرتفعة واستثنائية في تدفق المياه بالأنهار. تؤكد هذه الأحداث حقيقة مهمة، وهي أن الفيضانات لم تعد استثنائية ونادرة، بل أصبحت جزءا من واقع جديد تفرضه التغيرات المناخية والظروف الجوية المتطرفة. سؤال مهم نطرحه مستمعينا: لماذا تتأثر بعض مناطق أوروبا بالفيضانات أكثر من غيرها؟ تكمن الإجابة في اختلاف المناخ والظروف الطبيعية من منطقة إلى أخرى. ففي شمال أوروبا تزداد كميات الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الأنهار وتكرار فيضانها. أما في أوروبا الوسطى فالصورة أكثر تعقيداً، إذ تشير الدراسات إلى تراجع نسبي في فيضانات الصيف مقابل ازدياد الفيضانات التي تحدث خلال فصل الشتاء. وفي جنوب أوروبا تسود فترات الجفاف بشكل أكبر، لكن عندما تهطل الأمطار غزيرة فإنها تكون شديدة ومركزة، وقد تؤدي إلى فيضانات محلية مدمرة. في شرق أوروبا فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء إلى انخفاض كميات الثلوج، في حين أصبحت فيضانات الربيع أكثر شدة نتيجة ذوبان الثلوج والأمطار. وهذا يعني أن أوروبا ليست نظاماً مناخياً واحداً، بل أن لكل منطقة خصائصها الطبيعية ومخاطرها الخاصة فيما يتعلق بالفيضانات. هل سبق مستمعينا وأن فكرتم في أن المدن قد تزيد من خطر الفيضانات نفسها؟ الطرق المعبدة وأسطح المباني والمساحات المغطاة بالإسفلت والخرسانة لا تسمح لمياه الأمطار بالتسرب إلى التربة بسهولة، ونتيجة لذلك تتدفق مياه الأمطار مباشرة نحو شبكات الصرف الصحي التي قد تعجز عن استيعاب هذه الكميات الكبيرة، خاصة أثناء الأمطار الغزيرة. وتزداد الخطورة عندما تكون التربة مشبعة بالمياه مسبقاً، كما حدث في إيطاليا في عام 2023 وأيضاً في وادي آهر عام 2021، حيث كان هطول أمطار إضافية كافياً لحدوث فيضانات مدمرة. بالتالي طريقة استخدامنا للأرض وأسلوب تخطيط وبناء المدن يؤثران بشكل مباشر في حجم المخاطر التي نواجهها عند وقوع الفيضانات. ماذا تقول الأبحاث العلمية عن مستقبل الفيضانات في أوروبا؟ من المتوقع أن تصبح الأمطار الغزيرة أكثر تكراراً وأكثر شدة خلال السنوات القادمة، وتشير تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ إلى أن أوروبا ستشهد مستقبلاً زيادة في وتيرة الظواهر المطرية المتطرفة وشدتها. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا عملياً، وما الإجراءات التي يمكننا اتخاذها للحد من المخاطر والاستعداد بشكل أفضل؟ تمثل أنظمة الإنذار المبكر خط الدفاع الأول. تخيلوا أن تصلكم رسالة تحذير قبل ساعات من وصول مياه الفيضان إلى منازلكم، فالتقنيات الحديثة أصبحت قادرة على إصدار تحذيرات مسبقة تمنح السكان وقتاً للاستعداد والإخلاء، وهو ما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل حجم الخسائر. أيضاً هناك ما يعرف بالحلول القائمة على الطبيعة، فهل يمكن إعادة تأهيل السهول الفيضية المحيطة بالأنهار؟ وهل يمكن استعادة الأراضي الرطبة وإنشاء مناطق مخصصة لاحتجاز المياه؟ مثل هذه الإجراءات تعمل كخزانات طبيعية تمتص كميات كبيرة من المياه قبل أن تتحول إلى فيضانات مدمرة.
كما يؤدي التخطيط الحضري دورا محوريا في الحد من مخاطر الفيضانات، فزيادة المساحات الخضراء وإنشاء أسطح مزروعة بالنباتات وتخصيص مناطق تسمح بتسرب مياه الأمطار إلى التربة، كلها إجراءات تجعل المدن أكثر قدرة على مواجهة الأمطار الغزيرة. فالمدن التي تحتوي على مساحات إسمنتية أقل تكون في العادة أكثر قدرة على الصمود أمام الظواهر الجوية القوية. ولا يمكن بالطبع إغفال وسائل الحماية الهندسية من الفيضانات كالسدود وأحواض تجميع المياه والجدران الواقية، لكن الخبراء يؤكدون أن الاعتماد على الحلول الهندسية وحدها لا يكفي، فهي قد توفر حماية على المدى القصير لكنها لا تستطيع وحدها مواجهة جميع المخاطر، خاصة إذا وقعت فيضانات استثنائية. لذلك فإن أفضل نهج يتمثل في الجمع بين البنية التحتية الوقائية والتخطيط السليم والحلول الطبيعية. أيضا مستمعينا، هناك جانب آخر لا يقل أهمية وهو التأمين والاستعداد المالي. فتوفير تغطية تأمينية مناسبة وتعزيز أنظمة إعادة التأمين يساعدان على زيادة قدرة المجتمعات على التعافي ويمنعان ترك المتضررين دون دعم بعد الكوارث. وأخيرا، يبقى الوعي المجتمعي والسلوك الفردي عنصرين أساسيين في مواجهة الفيضانات. هل فكرتم يوما كيف ستتصرفون إذا وصل الفيضان إلى الحي الذي تعيشون فيه؟ بالتالي حملات التوعية وقوائم الإرشادات والتعليمات الواضحة تساعد المواطنين على التصرف بسرعة وبطريقة صحيحة عند حدوث الطوارئ. إذن الفيضانات تشكل تحديا يمسنا جميعا، فمواجهة التغيير المناخي يمكن أن يسهم في الحد من هذه المخاطر على المدى البعيد، لكن التكيف مع أثارها واتخاذ الإجراءات الوقائية على المستوى المحلي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل. اسألوا أنفسكم، ما الذي يمكن لكل واحد منا أن يفعله في مدينته أو مجتمعه ليكون أكثر استعداداً لمواجهة الفيضانات؟ فقط من خلال العمل المشترك بين صناع القرار والعلماء المجتمع يمكننا الحد من أثار الفيضانات المستقبلية وحماية الأرواح والممتلكات. شكرا لكم على حسن الاستماع، كونوا يقظين وابقوا على اطلاع دائم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.